0: لا هي من أي هلا نتصور كلا سيلاهم إنك يا أخو إلاهم بجناوة.
1: أوكي.
0: ونيا ولا ما يورا سيديك وكنك بالك وفنيه يا أخو من هلا كان كنا كان هلا كنا كنا أخو كتندم.
1: أوكي أوكي أوه.
0: ونيا فكابون تار ميوتنا فكوب إنام أو دوكا كابسول فكا ألاونا كابسول نكتندم كو فجلس يا سجينا وبيتنينوت كو بايو كابسول.
1: So at least سلامة تجوس أو نا نا أيوكا.
0: أو أخو أنا كابسول سي كريستيان. Bila nak aku sentuh atau berani, saya sila aku dengan hilantan, aku di laboratori hanya ini, ujian tunggu kai. Sigi aku balik-balik yang hilanap. Punya di wanan ku gripiral, dari admit siya kai, mubuk yang sleep dit dayon, na dehydrate, daw siya saka init yang hilanap.
1: Okay.
0: Punya, naguna-una ko pastor ba, kakapoy, bagi dana yung ma-admit. Yung kulur, nasalik, yung kulimu ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gitala direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya bijimak, di-double niya po na ko, doha ko ipainom sa iya ha. Kalau saya gino pastor, wala lagi sila admit, maa ina siya karun, naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sa di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lor.
0: Salamat kay
1: kayo.
0: Salamat kay
1: kayo.
0: Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.
1: Amen.